0: مساء الخير، مساء المحبة، حبتكم مستمعينا عبر 2000 FM وعلى موجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.radio.com.au أيضا على الموبايل تاخذون الآب من أب ستور وتنزلون 2000 Community Radio Plus 2000 ثابت عندكم على الموبايل تسمعونا يوميا. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وتابعونا.

0: ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، ومثل ما عودناكم دايما عنا بداية برنامجنا المسائي لهذا اليوم هو موضوعنا القصير، واليوم الموضوع عن المجازفة والاستهتار تخطي الأشياء اللي ربنا نهانا عنا، ولا ترموا نفسكم بالتهلكة، وهي المجازفة بالأرواح والاستهانة فيها. فهذا موضوعنا هذا اليوم، وإن شاء الله ينال أعجابكم. ومنبدأ مع ناديا، شو بيعني لك هل أنت بتأيدي المجازفة الحادة والاستهتار بالروح، ممكن واحد يخسر حياته من وراها؟
1: لا طبعا، اليوم بس هو الشاب دائما يصير عنده يعني طموح أنه يريد يوصل، مثلا يفكر بشغلة وتفيده، يعني ممكن توقف حياته عليها فيجازف ما يهتم. تعرفين عقل الشاب غير عقل الكبير بالعمر،
0: أكيد.
1: يحس بجسمه، يحس تركيزه مو قوي، يحس نظره مو قوي أو ثباته مو قوي، لكن الشاب لا، اندفاع بكامل القوة العقلية والجسدية، ويحس أنه مسيطر. يعني الإرادة القوية تدفع الشخص تخليه يفوز.

0: يعني هاي بدون مناقشة، الاندفاع الكامل مع الإيمان كله ممزوج مع بعض، إضافة لقلنا قوة الجسم. أما بالنسبة لكبار بالعمر، في كثير أنا شفت جازفوا، بس يعني مثلا السباحة بونداي، يعني واحد يتعرض لشارك الذرج لو شالها، هذا هو كبير بالعمر. ممكن يصير أي زحزحة، التوازن الجسم يختلف من ما هو كان شاب، لكن الطموح هو موجود عند الاثنين، حالة الشبابية أو الكبر، لكن الجسم هنا يلعب دور، مدى الاندفاع يلعب دور، كثير أمور. فالواحد لازم يتجنب الأمور هاي حسب، وأحيانا الشاب بدون في تهور بالموضوع، يعني ما ينظر للمسألة نظرة بعيدة، ما ينظر لها كدراسة، يندفع بسبب يعني يحتاج إلى مديح أو أمام مجموعة تمدح به، وهو يندفع بدون تفكير، هي هاي اللي سقطه وتخليه يوقع بالفخ. دائما الإنسان مهما كان جسمه كامل واندفاعه كامل، لازم يفكر بالمسألة، هل أنا أقدر أسيطر مضبوط؟ يعني ما مجبور مثلا يفتر حول منطقة فيها نزول عالي مثل الآبار القديمة، أنا شايفتها بالزبير، يعني مثل الآبار اللي تطلع بالفيديو لما نزل هذا الشاب، وبناء حول الكذا، بس ما في سياج، يعني كثير من الناس تطل على البير ما في سياج، هذا مو صحيح، ممكن الإنسان بلحظة يدوخ وطيح، ممكن كذا
1: طبعا.
0: فأكو شغلات لازم الواحد ينتبه عليها، مثلا صعود الجبال العالية مثل هذه اللي صعدت الروسية، ما أعرف، يوغسلافية، ورجلها وأولادها تحت وتسنق الهملاية وبعدين ما رجعت، كانت يعني مو صغيرة بالعمر وعدها عائلة، ممكن اختل التوازن عندها انه فارقت اولادها، فارقت الرجال، وبعدين يعني صعدت ما رجعت. هذه صعود ونزول وكذا، مو مال عوائل، يعني الشخص لما يكون عنده عائلة لازم يفكر بيها، مو الاندفاع المطلق، يعني كأنه الشاب وكذا. وحتى الشاب يعني في وراء أم، في أب، في إخوان، راح يكبد أو يعني قلوبهم، وتبقى مدى الحياة الحزن باقي مثل ما هو. في شاب أيضا في بداية السبعين أتذكره مع السيرك والسيركس، وبعدين كان مندفع بطريقة، هو هندي شاب وفعلا كان ينجح بالجمباز وكذا، وهاي واحدة من المرات سقط ورأسا انكسرت رقبته، يعني اندفاع وتهور أكثر من حد. شوفي هاي كم سنة صار، سنين خلصنا عمرنا، بس المنظر ما يقدر الواحد ينسى. المجازفات هي نصين، ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون خطرة تؤدي بحياة الشخص وتترك آثار سلبية على اللي شافه وعلى أهله، وهاي فبلاها. يعني
2: شو رأيك بالمجازفة جمالة، من نوع اللي جازف؟
3: والله أنا بقول أول شيء المجازفة كتير حلوة، لكن مش باللي إن واحد ممكن لا سمح الله يعرض حاله للخطر. وأنا بقول كمان إنه إذا هذه بتخلق خلقه مع الطفل من هو بلش بعمر التبكير، بالعمر اللي هو مثلا بيصير عنده حب من جواته، عنده رغبة للمجازفة، عنده رغبة لحتى يكون شو اسمه مستعد لأنه يكون بطل ويأخذ أرقام قياسية والناس تنبسط فيه. لكن أنا ضد هيدا الشيء، أنا أولادي حبوا مرات يقولوا لي ماما بدي أعمل سكاي دايفنج أو بدي أعمل هالأمور هذه، فهي الأمور كلها أنا علي أنصحهم، لكن بالنهاية هني حرين. لكن أنا بقول ما في داعي نطلع على أشياء ممكن لا سمح الله نحن نخسر حياتنا فيها. هلأ أنا بحب أذكر الشاب اللي توفى باليمن، هو اسمه القاخا بن ابن عنتر، هيدا مشهور ومعروف بقوته وجرأته، قوة قلبه، كشفوا أنه عنده قلب مش موجود عند حدا. من هو صغير عنده هذه الهواية، ومن هو صغير حابب دائما انه يكون متسلق، يعني لا حبال ولا شيء. المتسلقين بياخذوا حبالات وشغلات ليأمنوا على حالهم، لكن هو كان يتسلق الهوة البركان اللي بالنهاية كانت هي بعيد من هون القبر تبعه من ورقة، يعني بآخر لحظة انتهت حياته لأجل الصخرة اللي كان دايما يعمل عليها الاستعراض هي اللي انكسرت فيه. فأنا بقول أحبتنا المستمعين لا تشجعوا أولادكم على مجازفة ممكن لا سمح الله تنتهي بحياتهم، لكن في بعض الأحيان مجازفة حلوة حلوة إذا كانت ما فيها خطر على الإنسان، لأنه ما فينا في مرات إذا لا سمح الله شفت موقف، شفت واحد عم بيتأدى أو شيء، أنت بتجازف وبتروح بركاد لعنده لحتى تنقضه. هيدي مش غلط، لكن منقول الله يحمي الجميع. بختصر كلامي وبقول لا تجازفوا بأرواحكم بأشياء نحن في غنى عنا، واللي بيتسلق لي هيدا واحد طلع على برج دبي، هيدا برج خليفة طلع لفوق وتحدى الكل انه عنده استعداد اثنين شباب ينزلوا بالمظلة لتحت، وفعلا طلعوا على اخر قمة هيدا برج خليفة وزدتوا حالهم من فوق، وكانت النهاية الحمد لله انه سلموا وفتحت معهم المظلات. يعني بهيك حالة لما واحد ما تفتح معه المظلة شو ممكن يكون؟ رح يوصل على الارض ويموت. فانا بقول ما مشجع حدا على هالامور، لكن كل انسان بحكم عقله، ومثل بقول عقلك براسك بتعرف لهون بدك تروح. وكلام ربنا بسم الله الرحمن الرحيم بقول لا ترموا نفسكم بالتهلكة، يعني عيشوا حياتكم وجازفوا بأمور، لكن لا تودوا حالكم لتهلكة ممكن تخسروا حالكم فيها، وهذا رأيه.
2: أكيد شوفي، هو المجازفة أحيانا مطلوبة.
3: يعني ايه عم نقول مطلوبة،
2: مثل قد فاز باللذات من كان جسورة، هل بس يجب أن تكون المجازفة مدروسة
3: طبعا،
2: مو اعتباطية أو تهور. إذا بيها ريسك أكثر من
3: فحوصات طبية وكل شيء
2: أكثر من 50% بيها خطورة، لا ما أقدم عليها
3: طبعا.
2: يعني بس هذا ما يمنع، بس المشكلة الآن الناس تريد التميز بأي طريقة. قبل سنين طويلة والله اللي يوصل قمة إيفرست كذا وما أدري إيش، أصبحت قمة إيفرست موضوع يعني جانبي. فالمجازفة مطلوبة إذا كانت مدروسة وخطرة وريسكي إذا كانت بدون دراسة وتهور. لذلك يعني نتمنى أنه سلامة للجميع. ومثل نسيت اسمه هذا الإسرائيلي اللي عنده حديقة حيوان هم يجازف،
3: هذا كروكودايل هانتر،
2: هلا ابنه صار،
3: هل ابنه استلم الشغلة،
2: يعني مات بأبسط سمكة هذه أمضية
3: اللخمة.
2: يعني هو كان مع القروش ومع
3: شوف سبحان الله
2: ومات بهذه
3: نط فوق السمكة على أساس أنه يلقطها ويعمل استعراض، لكن هي سبقته الإبرة فتت بجسمه.
2: النفس حيوان يعني لك هذا راح يقتلني يعني.
3: أكيد
2: القصد، فهذه مجازفة غير مدروسة ما مجبورة عليها،
0: دخلت الأبرة دايركت على القلب.
2: القلب يعني للأسف. فنتمنى السلامة للجميع، ولا تجازفون إذا شغلة بيها ريسك أو شغلة يعني خطرة على حياتكم، لأنه راح مثل ما قالت نادي راح يسبب الأسى
0: للعايشين
2: اللي حواليه. يعني ولو أنا شايف إنه معظمهم غير متزوجين، يعني أنا شايف هذا الشاب الأردني
0: يفتح بس يا عنده أم،
2: هذا الشاب العراقي، بس بالنتيجة عندك أم وأب وكذا يعني يحزنون عليك.
3: وانا عن جد بحسد كل انسان عنده قوه هالقلب عن جد، يعني وحده انه بتشوفي بتقول يا ريتني مثله، لانه اللي عنده هالمجازفه بده يطلع على جبال، بده يزت حاله من فوق، مرات بيزتوا حاله لتحت على بحيره تبقى باعلى قمه الجبل، هو بيزت حاله لتحت. هيدي نيالهم عن جد عن جد، انه حجر سوان مثل ما بيقولوا. والله يسلم الجميع. تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة، وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
0: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
0: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
1: أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين، وهلأ حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم. وخبرنا الأول رح تروحوا معي على المونديال، ودموع ميسي تتصدر الترند في مباراة الأرجنتين ضد الجزائر لكأس العالم 26.

0: طبعا انا مع فريق الارجنتين وبشجعه. انتم مين بتشجعوا من المباريات العالميه غير العراق؟ يعني كل واحد بيشجع بلده، بس مع مين انتم؟ لا يعني في البرازيل، ارجنتين، عندك
1: ما يعني عندي بلد معين، بس لما تكون توب توب مثل مونديال، كأس العالم، كأس آسيا، بلدي ثم العربي. بقول لك انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي.
0: لا انا قصدي ايه، هلا انا مثلا بشجع فريق إيه؟ بشجع فريق استراليا، بس عندي لعب مباراة عالمية تانية بختارها.
1: انا لا، بس بينما الشعب العراقي ثلاث ارباعه يا برشلوني
0: ايه عادي،
1: ما ادري ايش ومشاكل وكذا و...
0: ايه ايه ما في شيء. هذا
1: انا هاي بلد اروح لاسبانيا، يعني شو اسوي؟
0: ما ايه ما اختلفنا دكتور، بس انا عم بقصد انه فيك تشجع، بتختار مثلا لاعبين عالميين بتحب لعبهم وبتشجعهم بالمباريات كاس العالم.
1: اي ممكن ممكن، ممكن.
0: فانا مع الارجنتين. خلينا نشوف شو عم بصير. يواصل نجم كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات اللعبة بعدما حقق إنجازا تهديفيا جديدا يعكس مسيرته الاستثنائية وقدرته المستمرة على هز الشباك، حيث سجل 3 أهداف نظيفة في شباك المنتخب الجزائري عقب مباراة منتخب بلاده في المجموعة 10 من كأس العام 26.

خبرنا ننتقل لخبرنا التالي. لغز مقتل نور إيهاب يجعل أحداث مسلسل للعدالة وجه آخر. يفجر مقتل ميرنا التي تجسد شخصية الفنانة نور إيهاب لغزا غامضا في الحلقات الأولى من مسلسل للعدالة وجه آخر، بعدما تعثر الشرطة على جثتها مدفونة في الصحراء، لتبدأ التحقيقات التي تكشف لاحقا أنها كانت حاملا، ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول الجريمة ودوافعها. ومسلسل ممكن الحلقة 15، دانيا تدمر قصة حب نور وزياد، وخطوة صادمة تهدد مازن. وأيضا هيرو كازو كوروكيدا يكشف أسرار كثيرة فيما يخص الذكاء الاصطناعي. وأحمد عبد الوهاب يكشف المشهد الذي جعله يوافق على المشاركة في ورد على فل وياسمين في إحدى القنوات. ونجوم الفن يودعون الراحل محمد مزربان بكلمات مؤثرة، وكيف ودع أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين أحداثه الأخيرة في رسائل أيضا مؤثرة وذكريات مؤلمة. ومسلسل ممكن الحلقة 15 أيضا تعرض كثير من المغامرات. وأيضا خبرنا التالي، بعد زواجهما بعشرة أيام هارفيت سليفلينغ تنظم لأفراد تنضم لعائلة الملكة البريطانية في حدث رويال سكوت. وأيضا مايكا ستاب تثير الجدل بتعليقاتها على نهاية مسلسل ورد فل. وأيضا نسرين تافش تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها. ومن الابتسامة إلى الوداع، كيف صنعت صبا مبارك رحلة إلهام. وأيضا نهاية مؤثرة في ورد فل، هذا والله المسلسل هيئته كتير ماخد درجة كبيرة على الساحة الفنية، في رحيل إلهام في المسلسل. وأيضا ياسمين عبد العزيز تتصدر الترند، والسبب فيديو من كواليس فيلمها خلي بالك على نفسك.

وأيضا الأمير الحسين والأميرة رجوة يدعمان النشامة في مجال المونديال. وأيضا عندنا وفاة الفنان محمد نزربيان متأثر بإصابة حادث سير خطير. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا نحن وأنتم في رحلة سريعة لأخبار المشاهير لهذا اليوم، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وتابعونا.

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

الصباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: رجعنا معكم أحبة المستمعين، وطبعا مشكورة إذاعة صوت لبنان من بيروت أجروا معنا هذا اللقاء، وحابين طبعا زميل الإذاعة وأيضا ضمن فقرة بانوراما وجه لي سؤال يخص الإعلام والتطور الرقمي. فكان لنا لقاء بث يوم الأسبوع الماضي وأيضا أعاد بثه يوم الاثنين بتوقيت بيروت، فنسمع اللقاء.
1: ويبقى مسك الختام وطيب الكلام مع قامة فكرية وإعلامية بارزة تجمع بين عمق التحليل الأكاديمي وخبرة العمل الميداني العابر للحدود. يسعدنا أن نلتقي بمدير الإذاعة العربية 2000 ومؤسس سواق الإعلامي في أستراليا الدكتور في علم النفس والباراسيكولوجيا الإعلامي القدير علاء العوادي. ففي زمن تلاشت فيه الحدود الجغرافية أمام التدفق الرقمي تشتد حاجتنا إلى قراءات نقدية وازنة تأتينا من ضفاف الاغتراب، حيث تلتقي التجربة العالمية بالرؤية الإنسانية الشاملة. ويشرفنا في مجلة بانوراما أن نستضيفه ليشاركنا قراءته العميقة حول واقعنا الإعلامي المعاصر ومسارات التحول الرقمي المتسارع وما يملكه من أدوات مبتكرة تسهم في الارتقاء بالأداء الإذاعي والإعلامي ليبقى هذا القطاع حاملا لرسالة مجتمعية هادفة وقضية رأي عام فاعل بعيدا عن السقوط في فخ العواصف الرقمية العابرة. وإليه ننقل الكلمة لنستمع إلى ما تجود به رؤيته وفكره، فماذا عساه يقول؟
2: يعتبر الإعلام والتحول الرقمي من أبرز الموضوعات التي تشغل العالم في عصرنا المعاصر، حيث أدت التغييرات التكنولوجية السريعة إلى إعادة تشكيل كيفية استهلاك الأخبار والمعلومات. وفيما حنتكلم عن قراءة نقدية لهذا الواقع، أول نقطة تسارع التحول الرقمي أدى إلى انتشار الإنترنت إلى وصول المعلومات بسرعة هائلة، مما يغير الطريقة التي تستهلك بها الأخبار. وأيضا التطبيقات الاجتماعية اللي موجودة حاليا حقيقة أصبحت منصات الفيسبوك تويتر وغيرها وسائل رئيسية لنشر الأخبار ومشاركتها، مما زاد من دور الأفراد كموزعين للإعلانات والمعلومات. أيضا المحتوى والتنوع يلعب دور كبير، حيث تعدد المصادر ويتيح التحول الرقمي تنوع المصادر مما يوفر للقراء خيارات واسعة، لكن هذا قد يؤدي أيضا إلى المعلومات المضللة والجودة مقابل الكمية. أيضا هذه مشكلة، وتركز العديد من المؤسسات الإعلامية على إنتاج محتوى سريع لجذب الانتباه، مما يمكن أن يؤثر سلبا على جودة المعلومات. النقطة الأخرى أيضا تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث تستخدم الخوارزميات لتقديم محتوى مخصص للمستخدمين، مما يعزز التجربة الشخصية ولكنه قد يخلق فقاعة معلومات. وتحديات الأخلاق وتشير استخدامات الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول الخصوصية ومصداقية الأخبار، وأيضا الأثر على الصحافة التقليدية اللي نعرفها، يعني الصحف أو الجرائد أو المجلات. تواجه الصحافة التقليدية أيضا تحديات مالية بسبب انخفاض الإيرادات من الإعلانات، فلجأوا إلى طريقة أو ابتكار شيء معين تحاول هذه المؤسسات التكيف من خلال استخدام نماذج جديدة مثل الاشتراكات المدفوعة أو التقارير الاستقصائية. نقطة أخرى تفاعل الجمهور والمشاركة الجماهيرية، حيث أصبح الجمهور دور أكبر في تشكيل المحتوى من خلال التعليقات والمشاركة، مما يعكس تحولا في السيطرة على المعلومات. والتفاعل الفوري يتيح للمؤسسات الإعلامية الحصول على ردود فعل سريعة، لكنه يطلب منها أيضا استجابة سريعة للأزمات. وبالنسبة لمستقبل هذه التحديات، تظل قضايا مثل المعلومات المضللة والأمن السيبراني من التحديات الكبيرة اللي تواجهها هذه المؤسسات. وأيضا البحث على النموذج المستدام، ستحتاج المؤسسات الإعلامية إلى الابتكار في نماذج الأعمال لضمان استدامتها. وتظهر هذه القراءة أن الإعلام والتحول الرقمي يجلبان فرصا وتحديات في آن واحد. من المهم أن يتبنى صناع القرار استراتيجيات للتكيف في هذه التغييرات، مما يضمن تقديم معلومات مؤثرة وذات جودة عالية. شكرا جزيلا على العوالي سيدني.

0: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: الرابعة صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
2: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية ثقافية وعلمية،
1: ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل
2: وهادي بوبطون. صباح الخير هادي.
1: صباح النور ريتا.
2: معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلون وحبيب الأزرق في التنسيق. نستهل هذه الفترة بأولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك هادي بوبطون.
1: وفي أبرز عناوينها ريتا، رئيس أمريكا وإيران وقع اتفاق وقف إطلاق النار وترامب يتمسك بالتهديدات، رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إقامة مراسم توقيع اتفاق طهران واشنطن الجمعة في سويسرا. طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على حياديهما بشأن إيران. ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يلتقي اليوم في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان قبيل منتصف ليلة الأربعاء الخميس مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. المذكرة وفقا لمسؤول أمريكي سبق أن وقعها إلكترونيا يوم الأحد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف. في الأثناء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن المحادثات التي كانت مزمعة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة في سويسرا لم تعد مؤكدة، بينما أكد رئيس الوزراء الباكستاني اليوم إقامة حفل الجمعة في سويسرا احتفاء بهذا الحدث البارز وإطلاقا لمحادثات فنية. نجوى بن مبارك.
3: توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية شكل تطورا مهما في مسار إنهاء الحرب بين الجانبين بحسب جميع الأطراف التي وقعت على هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقيع نسخة من الاتفاق مع إيران، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الطرفين وقع إلكترونيا عليه ودخل حيز التنفيذ، مع تأكيد مصادر أمريكية أن ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان هما من وقع المذكرة. ووفق ما أعلن تتضمن المذكرة وقف التصعيد و بدأ مفاوضات خلال 60 يوما في جنيف للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني وتخفيف العقوبات تدريجيا، إضافة إلى السماح المؤقت بمرور الملاحة في مضيق هرمز دون رسوم، كما تنص على تعليق العقوبات النفطية فور التوقيع وإعادة فتح المضيق خلال 30 يوما مع إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران. في المقابل رحبت باكستان بالاتفاق واعتبرته ثمرة وساطة ناجحة، معلنة أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ وأن مراسم توقيع رسمية ستعقد في سويسرا، بينما شددت إيران على أولوية وقف الحرب على جميع الجبهات معتبرة الاتفاق تحولا سياسيا مهما في المنطقة.
1: مسؤولون أمريكيون أعلنوا إثر نشرهم نص مذكرة التفاهم أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بموجب اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر مجموعة الدول السبع في إيفيون لبان بفرنسا أن الاتفاق المؤقت مع إيران ليس نهائيا وأن بوسعه استئناف حملة القصف إذا لم يعجبه الاتفاق أو إذا أساء طهران التصرف. منيا بالعافية.
4: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاتفاق مع إيران ليس نهائيا، منوها إلى أن الأمر يتعلق بمذكرة تفاهم وفي حال لم تعجبه فسيستأنف حملة القصف. وقال ترامب أمام قادة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى: إذا لم تعجبني فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم، وأضاف: وإذا لم يحسنوا تصرف فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط. حسنا، لكن الرئيس الأمريكي وبالموازاة أشاد بالاتفاق الإطاري الذي تفاوضت عليه إدارته قائلا إنه اتفاق قوي للغاية، منوها إلى أن كل الناس راضون عنه دون أن يحدد منهم. فكيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟ رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث.
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ الجميع عندما يتحدث عن مذكرة التفاهم، وهنا يهبط بسقف التوقعات عالية خلال الأيام الماضية من خلال الحديث عن اتفاق نهائي وكبير وعظيم وإنجاز تاريخي. اليوم تحدث عن مذكرة تفاهم وبنبرة أقل تفاؤلا، وكأننا أمام مفاجآت حدثت وتحدث.
4: إلى ذلك أكد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، لكنه نوه بالمقابل إلى أنها ستعطي دفعة قوية للأسواق.
1: ورغم إذن ذلك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف رئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين بأنهما محايدان خلال الحرب في إيران، قائلا أنهما لم يعرقلا جهوده لكبح طموحات طهران النووية. في المواقف أيضا، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القضية الأهم في المحادثات النووية المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة هي كيفية مراقبة البرنامج النووي الإيراني. في لبنان ترقب لتفاصيل الاتفاق بين طهران وواشنطن، خاصة في تفاصيل شقه المتعلقة بلبنان من انسحاب إسرائيل، بما يوضح المعالم الأمنية في جنوب لبنان. لنستمع إلى رأي الصحفية صفاء عياض من بيروت، كانت ترد على سؤال وهبة خياد خدش.
6: يمكن القول عن انعكاس الاتفاق الأمريكي والإيراني إجابا على الوضع في لبنان؟ اليوم الجميع ينتظر الإعلان الكامل عن الاتفاق وما سيترتب عليه من انسحاب إسرائيلي في جنوب لبنان، كي تتضح المعالم الأمنية وعودة السكان والخطة التي يجب على الدولة اللبنانية الانطلاق فيها في موضوع إعادة الأعمار وتثبيت حق الجنوبيون في العودة إلى منازلهم. هناك خطر يتعلق بتواجد الألغام والقنابل العنقودية التي رمتها إسرائيل في الجنوب. هناك تحذيرات من لمس أي أجسام مشبوهة في الأراضي والأماكن التي وصل إليها الجنوبيون.
1: الصحفية صفاء عياض من بيروت. ورغم تراجع حدة الضربات والاشتباكات في جنوب لبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن وقوع عدد من الإصابات في صفوفه بانفجار طائرتين مسيرتين بالقرب من قواته، في وقت يواصل شن غاراته وقصفه المدفعي، كما محاولات تقدمه وسط تصدي عناصر حزب الله بإطلاق الصواريخ والمسيرات. تقرير فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
7: بعد غيابها ليومين متتاليين، عادت الغارات الحربية لتستهدف القرى الجنوبية، إذ استهدفت النبطية الفوقة أطراف كفر تبنيت ومحلة الزفات المنصورة القريبة منها. أما المسيرات فاستهدفت برعشيت، المنصورة والعزية، ما أدى إلى سقوط إصابات، في حين استهدف القصف المدفعي العنيف والمركز أحراج علي الطاهر والنبطية ومحيطها، إضافة إلى القطراني سجد ومجد الزون. إلى ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار على سيارة عند خراج كفر شوبة، ما أدى إلى إصابة شخص، وتم تسجيل توغل لعدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه خراج البلدة نفسها وباتجاه حداتا لفترة زمنية محدودة قبل أن تتراجع، في حين سجلت محاولة تقدم باتجاه كفر تبنيت، حيث أطلق حزب الله صواريخ عدة باتجاه القوات المتقدمة. ورغم هشاشة وقف إطلاق النار والدعوات المتكررة إلى التريث، عاد بعض النازحين إلى قراهم، خصوصا الواقع في قضائي صيدا وصور. أما العودة إلى قضائي بنت جبيل والنبطية فكانت تفقدية أو محدودة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلامة اليوم الخميس في باريس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. اللقاء يأتي غداة الدعم الذي قدمته قادة مجموعة السبعة للبنان، وفق ما أفادت به مصادر حكومية ودبلوماسية. استضافت القاهرة أمس الأربعاء اجتماعا بين وفد حماس والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، وتسلم الوفد خلال الاجتماع نسخة معدلة من الورقة التفاوضية الخاصة بحصر السلاح وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار. هذا وقد وافقت إسرائيل على أعمال توسعية لمدرسة يهودية لمستوطنين يعيشون في وسط مدينة الخليل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة يقول الفلسطينيون أنها تنتهك اتفاقية قائمة منذ عقود، وقد واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين. روبرتاج شروق أسعد من رام الله.
8: شباب وينكم يا شباب؟ المستوطنين ولعوا الجامع تعالوا.
9: هذه أصوات أهالي قرية جلجلية قرب رام الله أمام المسجد الكبير، وهم يحاولون إخماد النيران التي أضرمها المستوطنون في المسجد. المستوطنون خطوا كذلك شعارات عنصرية تحريضية ضد الفلسطينيين على الجدران. حاول أهالي القرية التصدي للمستوطنين ليواجهوا باقتحام الجيش الإسرائيلي الذي لم يعتقل أي من المستوطنين، بل أمطر أهالي القرية بقنابل الغاز. مسجد الفاروق في قرية مزارع النبان قرب رام الله هو الآخر طالته أضرار مادية جراء تعرضه لإشعال النيران من قبل المستوطنين. أما بلدة بيتا جنوب نابلس فتعرضت لهجوم من قبل المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة وقاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين وحطموا عددا من المركبات. الجيش الإسرائيلي اقتحم البلدة واعتدى بالضرب على الأهالي ما أدى لإصابة 4 فلسطينيين. أما في حي الجابريات وسط مدينة جنين فتواصل الجرافات الإسرائيلية لليوم الثاني أعمال التجريف والحفر بهدف إقامة معسكر للجيش الإسرائيلي بعد أن استولى على قطعة أرض زراعية رغم امتلاك أصحابها أوراق الملكية المعروفة بالطابو. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
1: أشاد قادة دول مجموعة السبع بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. في الأثناء استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا قادة آسيويين لعقد قمة تتزامن مع قمة مجموعة السبع التي أعلن خلالها نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد تكثيف جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا. نشرت منظمة Human Rights Watch تقريرا حول العنصرية في فرنسا واستخدام الشرطة لغرامات مالية ضد شبان من أصول عربية وإفريقية. لنستمع في هذا الشأن إلى أحمد بن شمسي الناطق باسم المنظمة، كان رد السؤال على سؤال عبد الإله صالحي.
10: يظن البعض أن هذا مشكل بسيط لأن هذه غرامات خفيفة، لكن الغرامة الواحدة يعني قيمتها 135 يورو ثم تصل إلى 375 يورو بعد الزيادة. وقال لنا الكثير من الشباب الذين استجوبناهم أنهم توصلوا بثلاث غرامات في دفعة واحدة في يوم واحد، يعني 1125 يورو. يجب أن يعني نتذكر أن هؤلاء المستهدفين هم من طبقات اجتماعية بسيطة ويراكمون ديون تصل في بعض الحالات إلى 30 ألف، 20 ألف، 50 ألف، حتى 80 ألف يورو. تصور أنك لديك 20 سنة فقد تبتدئ مشوارك المهني في حياة بدين تقله 80 ألف يورو. هذا يدفع هؤلاء الشباب إلى إلى إلى الإقصاء من المجتمع حيث لا يمكنهم.

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. بيتر الموت القاتل يظهر مجددا في أستراليا، حادثة جديدة تثير القلق. شهدت ولاية أستراليا الغربية حادثة غريبة وخطيرة بعدما اكتشف شاب كان يبحث عن ما يعرف بالفطر السحري أنه جمع عن طريق الخطأ فطر قبعات الموت السام، والذي يعد من أخطر أنواع الفطر القاتل في العالم. وخلال عملية تفتيش هذا الشاب التي جرت في 11 يونيو، عثرت الشرطة بحوزة الشاب على مواد مخدرة من بينها الميثامفيتامين، بالإضافة إلى مجموعة من الفطر الذي تبين لاحقا أنه من أشد أنواع الفطر السام، ويقال قبعة الموت شديد السمية. ويعرف هذا النوع من الفطر عالميا بخطورته البالغة، إذ يحتوي على سموم تؤدي إلى فشل أعضاء الجسم الحيوية، وقد تتسبب بالوفاة حتى بكميات صغيرة للغاية. واقبلنا التالي رسوم شهرية على الحسابات البنكية، خطوة جديدة من ING تثير عاصفة من الانتقادات. أثار بنك ING موجة من الجدل بين العملاء في أستراليا قبل كشف عن نموذج مصرفي جديد قائم على الاشتراكات الشهرية، تم إطلاقه بالفعل في عدد من الأسواق العالمية وسط مخاوف من إمكانية تطبيقه مستقبلا في السوق الأسترالية، إذ أطلق البنك 4 باقات مصرفية جديدة تحت أسماء ING وING Go، وأيضا حيث توفر كل فئة مجموعة من المزايا الإضافية مقابل رسوم شهرية متفاوتة. حريق المتعمد يدمر متجرا بعد أسابيع من افتتاحه، وكاميرات المراقبة توثق لحظات اشتعاله. تعرض متجر متخصص لبيع الزبادي المجمد بمدينة لوغان الأسترالية لحريق هائل يشتبه بأنه ناتج عن عمل متعمد، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من افتتاحه الرسمي، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنشأ وإلحاق خسائر مادية جسيمة بمالكه. وأيضا خبرنا التالي، هانسون تجدد هجومها الإسلام والتعددية الثقافية واحتجاج يلاحقها خلال خطاب رسمي في كامبرا. أحالت إدارة نادي الصحافة الوطني العاصمة الأسترالية كامبرا حادثة احتجاجية شهدها خطاب زعيمة حزب أمة واحدة السيناتور بولين هانسون إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، مع فتح تحقيق داخلي بعد اختراق أمني أثار جدلا واسعا. فخلال كلمة هانسون أمام النادي ظهرت لافتة احتجاجية كبيرة خلف المنصة تتهمها بمعارضة زيادة أجور العمال رغم حصولها على زيادة مالية كبيرة، خطوة أعلنت مجموعة GET أب اليسارية مسؤوليتها عنها لاحقا. وكما أوضح نادي الصحافة الوطني أن منفذي العملية تمكنوا من الدخول إلى المبنى دون تصريح مسبق وتركيب آلية خاصة لإسقاط اللافتة أثناء الخطاب، مؤكدا تسليم الأدلة ومقاطع الفيديو إلى الشرطة الفيدرالية لمتابعة التحقيقات. وأثار خطاب هانسون موجة واسعة من الانتقادات بعدما أكدت أن أستراليا لا يمكن أن تكون مجتمعا متعدد الثقافات، وهاجمت وسائل الإعلام والإسلام، كما تعهدت بإلغاء عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية في حال وصولها إلى السلطة. وفي المقابل تجمع عشرات المحتجين خارج مقر النادي ووجهوا انتقادات حادة للسياسة اليمينية، معتبرين أن خطابها يساهم في تعزيز الخطاب المتطرف داخل المجتمع الأسترالي.
وخبرنا التالي هجوم حارق يستهدف سالة رياضية في ملبون للمرة الثانية خلال يومين. تواصل الشرطة الأسترالية في ولاية فيكتوريا تحقيقاتها بعد تعرض سالة رياضية في منطقة ساوث ملبون لهجوم حارق جديد، وأيضا هو الثاني من نوعه خلال يومين فقط، وفي واقع أثارت قلقا أمنيا في المنطقة. لم تكن لدي حياة. متقاعد أسترالي ينتقل إلى تايلاند بحثا عن معيشة أرخص. وتحذيرات أمنية في أستراليا. السيارات المتصلة بالإنترنت قد تراقب السائقين وتجمع بياناتهم. ومنتج جديد $5 مصنوع من مخلفات الطعام يصل إلى متاجر البقالة. طبعا هيدا أخذنا خبرنا الأخير لهذا اليوم. منتج جديد $5 مصنوع من مخلفات الطعام يصل إلى متاجر البقالة الأسترالية. قد تشهد المتاجر الأسترالية خلال السنوات المقبلة ظهور منتجات غذائية جديدة مصنوعة من مخلفات الخضروات، بعدما نجح فريق بحثي في تطوير تقنية تتيح استخراج بروتين عالي الجودة من أوراق القرنبيط التي يتم التخلص منها عادة بعد الحصاد. كنا مع موجزنا الأخباري لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا.

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين، ومثل ما عودناكم على المواضيع العلمية. تعرفون أن الواحد أحيانا يبقى اليوم الوقت يشغل الإنسان بهذا الموضوع، موضوع الطبيعة، موضوع السكن، موضوع إلى آخره من مشاغل الحياة. لكن الواحد لازم يفكر بالمكان اللي يعيش به أو الأماكن المحيطة أو القارات. يقال أن أكثر القارات تأثرا طبعا وتغييرا هي قارة أوروبا، وطبعا بالنسبة لتغيير طبيعتها الأصلية، فقدت غطاؤها وغاباتها التاريخية. طبعا يليها آسيا، جنوب آسيا، شرق آسيا، بسبب التوسع الموجود بالنسبة للحضري والزراعي والمكتشف في المقابل تغيير. هناك نشوف قارات فيها قلة بالتغيير مثل قارة استراليا، أوقيانوسيا، وطبعا أقل تغييرا بالنسبة لبقية القارات، وتحتفظ بنسب كبيرة من طبيعتها البرية. تتفاوت القارات عالمياً من حيث حجم التغيير اللي هي طبعاً نقول عليه البصمة البشرية، تأثير الأنظمة، الأنشطة الزراعية. أوروبا تصدر القارات في حجم التعديل البشري، حيث تم تحويل من معظم الغابات والأراضي مثل ما نعرف العشبية الطبيعية طبعاً إلى مدن كبرى ومناطق صناعية، والأراضي الزراعية مكتظة طبعا بالنسبة لمدى قرون هي كانت مكتظة بالغطاء الطبيعي. لو جينا على آسيا نشوف مناطقها اللي هي إندومالاية، اللي طبعا تضم أجزاء من جنوب وشرق القارة مثل الصين والهند، أعلى معدلات تحويل للبيئة الطبيعية في العقود الأخيرة بسبب النمو السكاني الهائل، وطبعا إضافة إلى الزراعة. ومثل ما تعرفون الصين تمد المناطق الصناعية لكن تعوضها في المناطق الجبلية اللي درجت الجبال، وطبعا زرعتها بكل الأنواع المزروعات ووصلت الماء، إلها تكنولوجيا خاصة بالنسبة للصين. لكن يعود الازدحام سكان جنوب آسيا إلى التفاعل المعقد بين الخصوبة المرتفعة تاريخيا والخصوبة الجغرافية العالمية. المتمثلة طبعا بالنسبة للأراضي الزراعية الخصبة، ولا جانب التركيز الاقتصادي في المدن الكبرى، نشوف الخصوبة العالمية تتميز المنطقة بمعدلات مواليد مرتفعة مقارنة بمعدلات الوفيات، مما أدى إلى انفجار ديموغرافي طبعا هائل على مدار العقود الماضية. لو جينا على الزراعة المكثفة، القدرة التاريخية زراعة الأرز ومحاصيل أخرى تتطلب عمال، وطبعا هاي اللي سمحت بأطعمة طبعا بإعداد الطعام بشكل هائل للسكان، وزرعت مساحات جغرافية لكن تكون بشكل محدودة. طبعا بالنسبة لهذه جنوب والشرق آسيا، لو جينا على أفريقيا نجد مناطق واسعة تلوحة جفاف وقلة المياه، وطبعا بالنسبة لو أخذوا من النيل مثل ما قلنا من النيل الأزرق، النيل الأبيض لو أخذوا منه جهة وشق الأنهر، هذا يعاني من قلة المياه بالنسبة للنيل، وتتأذى منه مصر والسودان والمناطق الأخرى. وأيضا بالنسبة للمناطق وشق الأنهر بالنسبة لأفريقيا صعبة بسبب الوعرة،
بسبب الارتفاعات ولا آخره. طبعا هي الطبيعة، لو جينا على الطبيعة التكوينية هي بهذا الشكل، ونشوف هناك مناطق أيضا لا زالت محتفظة بالبداوة، محتفظة بالعادات القديمة رغم قلة المياه فيها وأحيانا انعدامها في وسط والمناطق الغربية بالنسبة لأفريقيا. لكن بشكل عام أنها ما حصل فيها تغيير كثير مثل ما حصل في المناطق الأوروبية. طبعا وانت ماشي بالقطار من طبعا إيطاليا أو فرنسا وانت رايح على فينيسيا، تشوف قبل وصولك إلى فينيسيا تشوف هناك أراضي أيضا مهجورة خالية من السكان وتحتاج إلى زراعة. شوف أكثر المناطق أنها تعاني من الهجرة، كثير إيطاليين هاجروا وفرنسيين هاجروا، وتشوف كثير المناطق سكان أوروبا مهاجرين إلى دول العالم. لكن تبقى أستراليا هي لا زالت محتفظة بكل قدراتها وغاباتها. وحتى لو أنتوا ماشيين على كويزلاند في الطريق تلاحظون الشجرة المقطوعة، لازم تزرع مكانها شجرة، وتشوفون الشجر المقطوع أو المرفوع تشوفون هناك كثير من النباتات مزروعة توا. يعني شيء حلو اعتناء الدولة بمزارعها وغاباتها، وطبعا كل مستلزمات الحياة، وتشجع على النمو الزراعي وكثافة السكان. كثير أنا شايفة لا زالت كثير من الأستراليين مع عوائلهم لا زالوا يمارسون كل المنتوجات، زراعة المنتوجات يعني الزراعية وتربية الحيوان وطبعا كيفية إنتاج الألبان ولا آخره، حتى المربى السويت من الفاكهة كيف يعاملينه وخالينا في علب، يعني شيء حلو. حتى النسيج كثير من بناتهم وأولادهم ينسجون القطع، حياكة النسيج من صوف الأغنام، وهذا طبعا شيء يعني يزيد الواحد فخر باستراليا والعناية الكاملة. وحتى الحيوانات البرية رغم تناولها الأعشاب والمزارع مثل الكنغر وغيره، لكن نشوف هناك عناية كبيرة من الأستراليين بالنسبة لحيوان الكنغر وخوفهم عليه من الاندثار. بهذا أعزائي المستمعين، كانت أستراليا هي من القارات اللي محتفظة بالنسبة لبقية قارات العالم بجودتها وطبيعتها الخلابة وخالية من التلوث. انتهى كلامنا عن موضوع القارات وكثافتها وقلتها بالنسبة للسكان.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم الخميس. ونبدأها ببرج الحمل، طاقة جيدة للمبادرات الجديدة، لكن تجنب الاندفاع في النقاشات. والثور الترابي، التركيز على الاستقرار المالي وتنظيم الأمور العملية.
1: يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح فين.
0: أما الجوزاء، فرص للتواصل والتعارف وتبادل الأفكار المفيدة. والسرطان المائي، الاهتمام بالمنزل والعائلة قد يكون أولوية اليوم. أما الأسد، يوم مناسب لإبراز المواهب والتعبير عن الذات. والعذراء، التركيز على التفاصيل يساعدك على إنجاز المهام بكفاءة. والميزان الهوائي، البحث عن التوازن في العلاقات والالتزامات المختلفة. أما العقرب المائي، حدسك قوي وقد يساعدك في اتخاذ قرارات مهمة. والقوس، فرصة للتعلم أو التخطيط لسفر أو مشروع جديد. أما الجدي، المثابرة والانضباط يدعمان التقدم المهني. والدلو، أفكار مبتكرة ورغبة في تجاوز أمور جديدة. الحوت، الجانب الإبداعي والعاطفي لديك قد يكون أكثر بروزا. أحبتي المستمعين، هذه توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول كالعادة الله العالم.

0: AWSAI is how.
1: أحبة المستمعين، نهدي رائعة عبد الحليم حافظ إلى كل أحبتنا اللي على السماع، أم سعيد مارتن وشاعرنا الجميل سرمد ستيفان وكل الأحبة مع حفظ الألقاب.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته. مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى،
1: بتمنى لكم صحة والعافية وباي باي.
0: وتحيات زميلتنا النادية.

0: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2000 station sponsor.
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2000 station sponsor.
7: 98.5 2000 FM.
8: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: 2000 station sponsor.
9: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق. أمامك فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم، ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 station sponsor.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.